0: وإذا قيل لهم واتو إن أنك واتو وإذا قيل لكم إن أنك أيها الكفار إن وعد الله حقا وعد الله قد كان أقيتاشين قيامة والساعة لا ريب فيها كما ساعة تاشين قيامة باب شكا غريتا كوت كراء والساعة واتو أن يعد في بسك اسم إن باب شكا غريتا قلت كنك ما أنذري مصابة مسلمين صعبة واتو والسورو كنك مسلمين منين صعبة inna dunna illa dhanna babu wani zato sai dan zato kadan wato abinda kuke sa muna wani zato da kuna don kuna bata hankulan mu ba mana ne bai musaikin ba mu san wadanda nayyaki ne ba mu da imani kan ba mu san hakikanin abinda kuke wada ba ko ta za ta zo ko ba za ta zo ba haka ne za ku ce shugurutun ku ne
1: da ta ani kitabu
0: eh wa badalakum wa badalakum.

0: فاليوم لا يؤمنون منها ولا هم يستعفرون.
1: تو ابن دي ساكي مكوانا عذابا ومن لأنكم انتخذتم آيات الله من كل كعب وبنجزي كشين القرآن يخذوا عبيه الزجلي وقرركم لحياة الدنيا العيوة تكسة دونية تلوديكم كنك كم بذات قاربا حتى قلتم لعباطاكم كسباب تاشين قيامة ولا حساباب حسابي وصحال لكم ترك شريعة الله وابن يوانا يسوى قبمكم فوكم ابن بهم شريعة يسوى قريكم واتباع هوايكم لسنة بوسير كون كيتين أبنكم كقداما. قال الله تعالى لبيان عاقبتكم وصابوا راك الله ياتي قدون يبين يد عاقب كتكي أتي فاليوم لا يخرجون منها ولا تخرجون منها يوبا هد قودة قوتا ولا هم يستعتم بسوزان كما أنا نيمن يرد الصبا واتو سنة تيوا أبالي مكوما دنيا مچانز رايوم مبي شريعة سنة مكوما أتي أبا أكربا ba karban neman yardaku ai la yadu law minhu an yurdu rabbahum da sun kace za su tayi su yarda da ubangiji ba karban musubita ba wato da yin tuba wa ta'ati ko koyin ta'a lianahum la tanfa'uhum yawma idin domin rannan tuba ba ta amfani to sun mahata sura ko sun mahata khatama ta'ala a sura bi kauli
0: an ci gaba
1: to kullum in an kada sura sai a kawo aya guda ko aya biyu wannan da yake sun kunsa wato sun kunsa dukan sura wato kamar ta zan kan labari kun gane ko alhamdulillah alhamdu godiya ta tabbatar ma Allah ai alwasbil jamil sifatu adinan an sifatu da abu mai kyau ala infadi wa idi ga zattar da alkawalin sa ko kace wasa hilmu kadibin ga masu kalyatarwa wata riki shari'ati masu barin shari'ar sa allati kullifa biha ibkallafa biha ibadahu wanda yake ya azama bayan sa ita wa wafa wa'adi kuma da cikawa alkawali godiya ta tabbatar ma Allah saboda cikawa alkawalin sa fil mu'minina ga mu'minai mutiina masu ba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saka mu ko wanda ya saka mu kansa rabbis samawati wanda yake shine ubangijin samai shi addu wa rabbil ardi kuma ubangijin kasa rabbil alamin ubangijin talikai khaliq ma zikr wanda ya halicci abinda anka ambata duka shi ya halicci samai da kasa da sauran halitta duka wal alam ya anci alam menene alam bi fatahi lami ma shi wallahi abinda ba Allah ba shi alam wa jami'an mai jami' alamin likhtilafi anwa'i da saba wannan ukan sa wa rabbi badalun anka ce rabbi kaza kun gane ko cikin abinda wannan tahi na Sheikh Usman wanda yake cin usuluddin ya ce daga al'arshi zuwa furshi daga al'arshi zuwa ga kasa duk abin nan alam ne duk sabai duk abin da a cikin kwararre ne akun fahimta ko Allah bai ciki ya nuna kenan Allah na fauka al'arshi kun gane ko to ci gaba wannan hulkibriya

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zamu saurari karatun ishiriniya tare da marigayi Malam Bala Mai Yafe, wanda zuri'ar gidansu marigayi Alhaji Lawan Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata na Maulid mai girma, domin faranta zuciyar masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rabi'u Sadauki Kura nake cewa ayi sauraro lafiya.
1: Maula ya salli wa sallim daqiman qabadan ala habibika khairin halki kullihim amin da zakuri jiranin bizi salamin majalta dam anjara min maqulatin bidami amma bari rihu min tilkai kazibatin wa qawma dal barku fi zalamati min kirami فما لعينك إن قلت كف فاهمتا وما لقلبك إن قلت استفكيهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا لعلمت لك دمعا لا تلل ولا عركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك قدل الدم والسقم وأثبت أن وجد هذه أببة ولنا مثل البحار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاجني في الهوى القذري معذرة مني إليك ولو غن صبت لم تلمي أدارك علي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي محل تنمس لكن لست أسمقه إن المحب عن الأزال في سممي إني تعمت نسيح الشيب في غزل والشيب أبعد في

0: أيضاً وأمان سعادته
1: ويا
0: حبذا منه لمن شاق قمدته
1: إمام لرجل الله براه وأولى تمجيه ودم الذكر الجميل
0: ويمزغر فبسم كين قد سما
1: وقابنا دانتا جسابا مداهما
0: يقرن بالأمر وانا يؤفك ما
1: إذا أجد الرئي
0: أنت ترجم
1: الباي رسول الله
0: أيها الأرواح أليس الذي هذا المفاخير والغنى
1: بما لس من آي الكتاب وما دلا
0: أن يدانا بالمكان الذي اتلا
1: أتم الورى وأبعادهم ولحظة
0: الهجرى والشباب تقوبهم أما كل مجد وراء وجلالة
1: وجاء بآيات ما لكل قارب
0: من شك مي فاوش الفضلالة
1: أبالله شك بعد ألف جلالا تقادم هذه الأمة

0: وكم فاسد أرها به وصالح
1: وكم باطل ولا به وهدائه
0: رسول لأسرى المنافق فاضل
1: أبان الهدى بالحق والوالد وشان الورى فلجهلهم وهنه
0: ناقبة للسلام تظهر خمس
1: هاجر قبل الرسالات وشمسها
0: كان موضوعا على البر قصها
1: أداء الجن الأرض وهم وإنس وبر بالصبر الطريق المبدع
0: كل البر والتقوى وأهل الفضائل
1: إذا بدي جبال وهل المنائل
0: سمعت بقبول الحج من خير قائل
1: أقرت بآيات الله وجلائل بها السهود لكم والطريق والدور
0: لكم نبي الهاشمي محمد
1: أجل الورى رجم وسلم ومحضر
0: لكم نبي الهاشمي محمد
1: أجل الورى رجم وسلم ومحضر
0: لكم نبي الهاشمي محمد
1: أجل الورى رجم وسلم ومحضر
0: أطيبهم نفسا وأطوالهم يدا
1: أطاب له الرحمن نيئا ومولد فما بال ممن هذا فالحق يبره
0: على كل من فضل الله فنه
1: بأن فرد الدين القويم وصنه
0: فكان لساس إن الحلق قرا وجنه
1: أيجن ذرا في الحلق تعلا بأنه فأحمد لم ينشى ولا هو ينشأ
0: جزاء مليئه حرير وجنة
1: ولا قول كفار أصاب الجنة
0: وما هو إلا من جهنم جنة ألم ترى أن الله آواه إذ غوى
1: بداره راء للمال الذين
0: وعى ولما أدير القرب من وحشة
1: أفقنا به من ثورة البي والهوى فلا نذب معلوم ولا
0: نذب نبي ولا بهر ندى صارم الإدى
1: مبيد ومبيد
0: وظنوا بجهل أنهم تركوا سدى
1: أتاب الورى ظلم فلا يتورك فأنبذهم نور يدل ويبتلهم
0: وهم بحفظ الله في كل هيئة
1: وفي هذه الإلهاد وفي هذه نشأة
0: أنا من تهاب أثم أمد بجرأة
1: أجل رقاب المشركين بهدى رجوعهم من نور حديث تحدوا
0: والوضع والمحبوب طبعا وقربة
1: تبا تبا تبا تبا ثم قبرا وزر

0: رسول كريم وأساقت ترابه
1: طيب جلاب عليه أهدهم وهل ببل منه ملاد ومن لجو
0: أسا ودن يدن به ولا ألما
1: وإلا بلا أنفر دهري
0: مدرما إيب أسنك لا لألها موادما

0: فطرنا وشارك إليك الربيك الغربو
1: بيت البنار اللي نبوه جلا يهود جارة بيت إبراك الغربو والقلبو
0: بيه مدني إن تنتهين ديك همتهم
1: ولا تنتهين من دونه لك عظمتهم
0: فكلوا بيا إن دونه فهوتهمتهم
1: بدعوا بقى
0: على هذه القمر في المهال أبعته
1: سمعت من أمر الهوى وأبعته
0: كأني لم أعرف نبيا أربته
1: بكل كتاب سنبينا ناته وقال مر ما قال النبيون والكتب
0: نبي بغير الوحي لا يتصرف
1: سهو
0: يدين بإذن الله حين ويأنب
1: بجر مدير مجر متقدم له الدمة الحضر والأدن الرحم
0: فأذن عليه بسخاء وبالغياء
1: وبالفرع والبعض كنت
0: لكن وقل به ولا تهشمن هي
1: بدل بلا جرم إلى بدل الحياة ملاذ بلا حور إذا سمم الحرب
0: له القدم رمى ألوم بالبأس والندى
1: وقل وهبى الآلات والقدم الإلى
0: وذي كل خير جملة بلغ المدى
1: بوالنا نورا دوائره هدى فلا ذهب ولا نلوم
0: له خلق أذب وبر ووصلة
1: وثبر على جالب الجهول ومهلة
0: ووجه كما لا فت من البدر جملة
1: بهيم بهيم ولم تأهيم مهلة من الناس لا شرفها روم والهبو
0: ألا إن مولاه أراد سقناءه
1: فأصل منه حرقه وإباقه
0: فأظهر منه دينه وأشاقه
1: بل هو إلى جاز اللسان أداه لسان بقوله
0: له بقياد الخلق بالعك منزه
1: ولله الأمر يهرب مره
0: وفي كل حدب دعوه يتوقع
1: بيان له بالنهر والرمه عليه جرى للخلم أو تقد الحرب
0: أنا وبوهي الله أي إنافة
1: على كل وكل إنافة
0: وكيف يجارى باقتراء خرافة
1: بريء بجان فرر من كل آفة فلا لمن يهدى إليه ولا ذنب
0: لا شرق الدنيا بنور بيانه
1: على بألا ما فاتني من إياني
0: يحدث منه عن قلوم جنانه
1: بصير مثل
0: فأذن برفد منه كان ساب قربه
1: وأكرم من كرم منه كان ساب قربه
0: وسيرته في الأمر يشكل صرفه
1: وسيرة محقص من إذان وطرفه فليقرب كرب لا ينام له هده
0: على أحمد من ربه صدواته
1: لقد علمت في خلقه بركاته
0: لقد بخرت شمس الضحى مقجزاته
1: براهنه لا تنكره وهباته فآته شكر وأمله سوء
0: ولما اجتباه ربه للمكارم
1: فهدت لدي أمهات الأذارم
0: وما أخذته فيه لومة لائم
1: بدأ قوة الإسلام فوق دائم من حظه أبلع الحجم والقرب
0: فلا هواء العين من أم عليهما
1: فريق الفتى إلى إصابة إذا انتمى
0: حرائقه أمدى من الكيس يزهما
1: فارق تاج القلوب من الحمى فلا إلا تهجى وترقى يهدف
0: أتنذر أمكى بصيرة كركزا
1: سجال رسول الله آمد فوقزا
0: إذا شئ منه الخير لم ينأني إذا
1: بديع سجايا فهو بدل ولا أذى ومن ولا من وصبر ولا أتب
0: محمد الأهدى مقال alam wa hujjatan
1: mubina huda barikina mahajjatan
0: wa aldaku man yamhi ala aradi lahajjatan
1: bihudi wajil gunnami unabahjatan lahul qurmun indonil wara wa lahul humu
0: wa anaba adama sarahu li maulahu gayatun
1: wa abriham taram garrabanu ilayatun
0: ihayaduhu lam taktasib hadidayatun
1: bilayatun
0: Wa in kuntum tabluqu hayya diyarahu
1: wa in kuntum tabluqu hayya diyarahu

0: والمقدر لم يستيقه
1: تبلغ أمره مبائك فوقه وما على بهوه من كل أمل التي
0: ولا المذبع أكرم به أفضل الهدى
1: يباسر يجيب على قول منها وإن دلا
0: والآخر المأدود في الفضل أولا
1: تبارك الله محمد.

0: سميه
1: ولا تعلمي
2: لأنك أولادي يوم بداراتي جل جلي وامدها ناديا لا يفصل واجملي وقل للذي يؤنى بكم بالتنبلي رمان علينا مداه أفبالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفضل وجهة وظاهر جنب بتراب وجبهة وفي أيبات إن كنت طالبا نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تقال الشمس في الأرض فلله ما يلمذ أبا.

0: سلام الله ثم صلاته لا رائمه ألوية وصفاته فاكر هذا أكث المجد في الطول والأرض
1: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا كرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك إن تقولوا للحادث الأمم ولن يريك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تخلى بإسم منتكم فإن من جودها الدنيا ولرتها ومن قدومك إلم اللوح والقلم يا نفس لا تقنني من زلة غزمات إن لك بائرة الغفران كلمني لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان للقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والرب عبدك من الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذلذ بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنها الأذوات الباني ليه صبا وأدرغ الإيس هاد الإيس بالنقم ثم الرضا عن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم والآل والصحاب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في دائمة حرم وإلمه قسم من آدم القسم وهذه بدء المختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أرزتين ما مئة فارغ بها كربنا يا واسع الكرم
2: زادته للرسل غير هدية ولا عجب ان يفقد ليس في الجنس والا فمن ترجى شفاءته غدا وترها فكل ما اداه من الردى وقام بها من كل مقام المحمد

فَأُوبَى لِخَدِّهِ سَرَاهُ يُمَرَّقُ فَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا نَقِيمٌ مُسَوَّقُ وَبِنَ مَشَنِ وَالْبَاكِي أَجَلُّ وَأَسَبَقُ سَجِيلُ نَجَاتٍ مِّنْ جِنَانِ مُبَلَّقُ فَدُونَ كَبَتَ جَلَهَا لَسِشَنْتُ مِنَ الْجِنْسِ وَدُونَ كَفَتَ جَشَنْ بِأَقَلِكَ وَالْحِسِ قسامٌ بيمنى لهاك ألها مجردا وسوق وراء للخير مثنى وموخدا وكنزى بن نوز شدائد منجدا كهاب يجيد لها قريا بلا سدا وإنما بلا شك وبرأ بلا نكسي ألا إنه القسقاس والجخل ظلمة سماعته والمانق بسط ورحمة إباياته والمانق حفظ وإسمة سريرته والجافر نور وحكمة وقد سبقت تشير للقلب في التشكي سهاب من التحقيق للأرض.

لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى

والسر الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Rahama Radio.
2: Rahama Radio.
3: Meter to the Indebo. Dingo Okozongo FM.
4: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله.